وأمك وأحب قريبك كنفسك. نبلا سا جابي الا كسرى من كوبا اوفلني يكنا موفرا يكنا جاتوياك يكنا سنليك يكنا سرى جولا لو يكي باني فابويا يكي تونيو كانو يسكي نيو كانو كومي ايره